ويا بري يا أمريكاية ده بيفين كي دقال فاكس نيوز ده قد كو دخوازين كومارا إسلامية يعني نيشان دادن كو تهران هينجي جي قبول كرنا لهف كرنا آشتيانا ودام دريج دقال واشنطن دورة لغوري قطنا بومبئو كومارا إسلامية يعني دخوازة بري هل بجارتني أمريكاية أستنجي لپش پيواجو يدانو ساندنان چه بكي بومبئو قد كو إيران هشتا آمادنين نربية نيشان بده جبروية كي كو دانو سانكارين باشنينين بلكو جبروية كي كو تباورية كبري كفتنينينا نابري هر وساقود كو تهران دزانن كو هل بجاردن دا أمريكاية دا هيا و دخوازن دونالد ترامب دا هل بجاردن آن دا شكستي بخوا چمكي تنه ترامب كارية سپاهوان ديك بشكينة و لاواز بكه پومپئو دا داوية دا دخوازا دو ماندنا جزاين آبوري كر و قد كو آرمان جوان گواش خصنا سر خلقي إيراني نينا بلكي گواش خصنا سر دا سلاداريا تهرانية بله بینیرن هجان و چنی رو مپشکشی وگر. بمینن خیر.